0: إذاك لم يحضر الثقلان يجمع نزرة أبدا فمتى ولا إدراكي لك لي قليب مغرم يا سيدي وحشاشة محشوة بهواقيا وإذا سكت ففيك سمتيك ينبي وإسانك فمدح واليقين وإذا سمعت فعنك قولا ينبي وإسان نورت فما أرى إلا وإذا نورت فما أرى إلا إلا
1: وشكت العيون إليك حين أتى ودعوت أشجارنا في الجنوب يد وزاد إليك مجيبة لنداك والماء غاب جراح يديك وصبحت جمل صاب فضل في يمناك وعليك ذللت الغمامة في الورى ينشي الممد والجد حن إلى كريم لقاك هذا ولا أثر لمشك في الثرى والصخر قد غاصت به قدماك وشفيت السلعات من أمراضي وملأت كل الأرض من جدواك وردت عين قتادة بعد العمى وابن الحسين شفيته بشفاك وكذا حبيب وابن أضرى بعدما جرحا شفيتهما بلمس يداك ينا والي سرك من رمج به داويته في خيبر تشفي بطيب لماك وسألت ربك في ابن جابر بعدما أمت أحيا وخر أرضاك ومست الشات لأم معبد بعدما نشفت فضرت من شوار رقياك ودعوت عمل حظي جيرا معلنا فانهلقت صحبي حين دعاك من ودعوت كل الخلق فانقادوا إلى دعواك فوان سامعين نداك سنينا وقفت دين الكفر يا لما الغلام مظلم ورفعت دينك فاستقام هناك أعداك عدو في قلب بجانهم ترى وقد حرم ورضا بجفاك في يوم بدر قتلتك ملائك يوخمن من عند ربك قاتل أعداك والفتح جاءك يوم فتحك مكة والنصر في العذاب قد وافاك هود ويونس من باك تجمع

يلمد سرا فسبحان الذي أسراك. والله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين وحق من نباك. مو عن وصفك الشعراء ويا مدثر عجزوا وكلوا من صلات علاك. إنجيل عيسى أتى بك مخبرا ولنا الكتاب أتى بمدح علاك. ماذا يقول المادحون وما أدى أن تجمع الكتاب من معناك. والله لو أن البحار مداد ولو أقلام الجعين لذاك لم يقدر الثقلان يجمع نزرة أبدا وما استطاعوا له إدراك. بك لي قلب مغرم يا سيدي وحصاصة محشوة بهواك. وإذا سكت فبيك صمتي كل ينسي المهمد. وإذا نطقت فمادح ولياك. وإذا سميت فعنك خلا طيبا. وإذا نظرت فما أرى إلاك. وإذا نظرت

0: انت يا المحمد شفي المسلمين رجاء البرايا يوم مستحمين جا المكيال
1: وأعلم الله آدم نبوته وكان آدم بين النفس والنسم وأعلم حملنا الله يلا هادينا أجي جبل سنو كما صلى الله عليه وسلم لن لك حمل نبوته أم نبوام وأنا آدم مام آدم بين النفس والجن الجن والنفس أكبر الله صلى الله عليه وسلم كل المام danga la ta xamni ak yonentu nga tok nga ba am ñen fukki at sama borom xamal na la xamal la na dana la yonni sallallahu ta'ala alayhi wasallam bu mu nekk ci leer ga lako sama borom xamal ne ko sama bi yonentu nga sama xarit nga sama soppe nga jagle na la sama teddu yeb ayunu larwah min nuril hudam bajasat fa innahu aljinsu ala ma'din as-sutumi ويسل للروي ان بجست فتشنني من نور الهدى تكيت الله صلى الله عليه وسلم فانه نقم ينتبه الجنس موي خيدوى الاعلى بدي اجيكوي معدن الستم موي ندلي تشانيتم وخلق الاخلاق بعث الانبياء لظهوره مقدمه فعلا ولا تنمي في عالم الملك وخلق الاخلاق سيد الحجمال ندند بالله فيه وبعث الانبياء اي النبي ينتي جككو مي مقدمه اغيرل لظهوره جمم فنيام موم صلى الله عليه وسلم في عالم الملك تابنا فعلم خمل ولا تنمي سيد الحجمال والارواح كن يب تابعه وي توب لني لروحه ني الروح صلى الله عليه وسلم محملن سول وون روح محمد صلى الله عليه وسلم ارواح يجلس يلا دولن دين والاجسام يرم يوب تابعه وي توب لني لجسمه نيل يرم محمد صلى الله عليه وسلم ني خامتنا سول وون جمم جا يلا دين جن جم سيدي حاجنا اين كون نا غاني واي دغ دغ هذا ليمل ليمل نين دغ كون سول وون موم دو ام غايه الكريم موي داي تدغ كير مانا تولم تدغ بوكو فيتي كو ندر مو يفال بمسور متوك با ديو دي تيب تيب سي سا كو دوكو ورا فالي نдах نيبون ديكو تاخا جوك سي سا كو جير لا جيغي دو خلوك موم دانكاي باي ريت وكان محتجبا من قبل في حجب يصبح الله فيها غير متصم صلى الله عليه وسلم درام مسول توك تنكول دي جامو يال مي وكان نكون لير صلى الله عليه وسلم محتجبا باجير باجي دنجو من قبل تجك في حجب تي كي راي يدي فوك نيار في حجب تي مانغاسين يدي فوك نيار يسبح نور موي سبال موم ليرغا فيها تي بير كي راي يويله تي غير متصمي نيكول وون دي باغا دخل ميرما ولا مو دوجو سي بومو ياغ مو باي ولا لي متونت كل حجاب اقام كل حجاب ديف كي راي اقام البدر من حقب فيه صلى الله عليه وسلم سخنا اي جمنا لو تخون لطاعه مولانا يطوب مولى سيني بروم تبارك وتعالى وكلها هذا تصبيحا يخص به اتي بترتيبها في حسن منتظم ولا في حسن منتظم وكلها تبتكي رايويل هذا لقنا تصبيحا اكسبال جو خامني يخصو دنا جاغو موم كي رايغا jiri ci sabbal gogale seydil haji ma yi ne deglu len ati dana dikke bi tartibi ya ci toftale ki ray ak ki ray lu nek lam fa don sabbal fi husni mutawani ci nofe bo xamne bi dara du ci jangal so sole rek mu jeb ñu ne ko waxal mu ne fa qudratun ki rayal qattan minnatun ki rayal xewal min qabliha nek la ci jekam ayramun ayramuna jeb wa rahmatun ki rayal yermande wa sa'adatun ak ki rayal tikhe wa karamatun ki rayal sedngal manzilatun ki rayal daraja hidayatun ki rayal jub nubuwatun ki rayal nubuwa fala tahini al'atu ki rayal ramu fiha سكيرا يرمو التمام مدج فيها أجنك لك من لذا الترتيب فحسك من أنك أتي وكاتي بلو لن اللو من دقل دقل بك دقل لي ما لأمد الموي لنا خمنا لسلم سيبون جفك سيديك جفك في خمنا كم لك من الدنيا وقاطع أبحرا يا أنبها سبقا جميع من نظرة والحب والرحم وقاطع اجي دغلا موم ليرغا ابحرا اي جيج يا ان يدفك بها في سبب جيج يالي سبق الدغ مقدق سبق لجيتو موم صلى الله عليه وسلم الجميع مولم لي يلا بند مو خم ملاكا ولا دوم ادم ولا جننغا من نظرة تلال ممجيجك سيد لنضخ دفك خوصهم والحب موغن سبق نيب يلا موغن سبق نيب جامي يلا والرحمي موغن نيب دير مني نخ سجي يموك خوصهم جيجك سيد لون موتخ مدان وحني سجل جفه بني تخو دلاج اللي قامو يدفر سبقي نلن جبل لنسين سبقي بمون الرق ندومي يمو نبارامودي يمو نمبغني يمو xam leen ne ni may gisee ci sama kanam noonu lay gisee ci sama gannaaw wa qudratin thumma ikramin wa ma'rifatin shafa'atin wa hudan jeedin wa min xikami ki jeeju kàttan ak cedd nga ak jeeju xam-xam ak jeeju ram ak jeeju jub ak jeeju cob ak xam-xamu xikma yooyu jeej yépp leeruk sallallahu taala alayhi wa sallam xuus na ko moo tax kenn du ko ci jot du ci moroomum kenn kenn nañ yàlla boole ci soppeem nee na lamma marat hadihi al a'waam ba nga xamee ne ay at yi wéy na ci kiiraay yooyu la nga xam ne leer guñu ñoŋal ga jaar na ca ba génn ko def fa la ko fa saw borom santoon ci jaamu ca kem talaayal na nga xam ne moom la ko yàlla dogale woon ci moom ca bëgg ko ni digal na ko ci mu xuus ay géej yoo xam ne fukki géej la géejug seet géejug yërmande géejug cofeel géejug cedd nga géejug tab géejug jub géejug romm géejug xikma ak géejug xam yàlla mais mu daal di dégg ndigal la soobu sa biir géej ya géej gi nag mu di ca tagg sama borom tabaraka wa taala ak di ko ca defal jaamu ga nga xam ne moom la yelool mu amee ca géej yooyale loo xam ne xel manu ko xalam ba jàpp ko aw lammiñ manu ko melal wala mu wax ko kenn ba mu mën ko dégg kenn nit amul bët boo ko mën a gise xoole ba léem ko ci ñi nga xam ne àgg nañ ci yàlla kenn nañ yàlla boole ci soppeem nee na lamma marat hadihi al a'waam ba nga xamee ne ay at yi wéy na ci kiiraay yooyu la nga xam ne leer guñu ñoŋal ga jaar na ca ba génn ko def fa la ko fa saw borom santoon ci jaamu ca kem talaayal na nga xam ne moom la ko yàlla dogale woon ci moom ca bëgg ko ni digal na ko ci mu xuus ay géej yoo xam ne fukki géej la géejug seet géejug yërmande géejug cofeel géejug cedd nga géejug tab, géejug jub, géejug ramm, géejug xikma ak géejug xam yàlla. Mais mu daal di dégg ndigal la soo bu ca biir géej ja, géej gi nag mu di ca tagg sama borom tabaraka wa taala ak di ko ca defal jaamu ga nga xam ne moom la yelloon. Mu amee ca géej yooyale loo xam ne xel manu ko xalam ba jàpp ko, aw lammiñ manu ko melal, wala mu wax ko kenn ba mu mën ko dégg. Kenn nit amul bët boo ko mën a gisee xoole ba léem ko. Si ñi nga xam ne àgg nañ ci yàlla. Dira sama borom tabaraka wa taala daf ko yekkewal digal ko mu ball di rëy di daw ba nga xamee ne daw na am ñeenti ñaar fukki junni toqent ak ñeent toqe ca. Sama borom tabaraka wa taala bindi ca toqent mu nekk ab yonent dal di ko digal ne ko itam na nga wut wëndeelul daal muy wax naan subhaana alalim alladi laa yajhal, tudd naa sellu buur bi nga xam ne bu xam la te réerewul dara. Subhaana aljawaadi alladi laa yafxal, maa ngi tudd sellu buur bu tabe bi nga xam ne du may mukk. Summa xalaqa allahu min nuri nabiyina jawharatan ثم أمر الله تلك الجوهرة أن تنشق نصفين، فنظر إلى الأول بعين الهيبة فصار ماء جاريا وهو ماء البحار فإنه لا ينام من هيبة الله. ثم نظر إلى النصف الثاني بعين الشفقة فخلق الله تعالى منه أربعة أشياء: العرش والكرسي واللوح والقلم. ثم نظر القلم بعين الهيبة فانشق إجلالا لعظمته وهيبته. ثم أمر الله القلم أن يجري على اللوح فيقول فقال: يا ربي وما أكتب؟ فقال له: أكتب لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي في ملكي وأن محمدا عبدي ورسولي. وخر القلم ساجدا لله باكيا مئة عام. ثم رفع رأسه وقال: إلهي وسيدي، علمت أنك لا إله إلا أنت، فمن محمد الذي قرنت اسمه باسمك؟ قال الله تعالى: يا قلم تأدب، فوعزتي وجلالي لولا محمد ما خلقت عرشا ولا كرسيا ولا سماء ولا أرضا ولا جنة ولا نارا ولا ليلا ولا نهارا، وما خلقت جميع الأشياء إلا إكراما للذي سميته محمدا صلى الله عليه وسلم. فبقي القلم سكرانا من حلاوة اسم محمد، ثم ألهمه الله أن يقول: السلام عليك يا محمد. فقال الله: أيها القلم عليك السلام. فلهذا صار السلام سنة والرد فريضة. ثم قال: أمر الله للقلم، ثم أمر الله القلم فارتعد من الهيبة ألف سنة أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب فاهتدى إلى علم الله في خلقه، فكتب أولاد آدم من صلبه: من أطاع الله أدخله الجنة، ومن عساه أدخله النار. وكذلك أمة إبراهيم، وكذلك أمة عيسى، وكذلك أمة موسى، حتى انتهى إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكتب أمة محمد: من أطاع الله دخل أدخله الجنة. فكتب أمة محمد: من أطاع الله دخل الجنة، ومن عصاه أراد أن يكتب أدخله النار. فإذا النداء من العلي: يا قلم تأدب، فانشق من الهيبة وانقط بيد القدرة. فسار ذلك عادة في القلم لا يكتب إلا أن يكون مشقوقا مقطوعا.

جاني تكون اليوم تدخيل ايه ولا يسكي وفصل رؤيا تخيل نمينك ام فاي والله يسكي ما انت ادسو فحقا قيل هي والله يسكي أظل يا من أقدن أقم يا الخير لرأي رأي.

جنت كل اليوم قد خيل إيه ولا يتكي وصدت الرؤيا تخيلا نمينك أم فإي والله يتكي أمانت أقصف فحقا قيل هي والله يسكي أقول يا من أقدن أقمل خير نراي راي أعتو بشيبوك شيبل أم يخسى غلقانك قنيبي تدقو بجياتك ينن لتقيرت أم خالص التسيمي كل حق لهذا جنن ملايك نيبل ايوي رينك اندك واخد اليوم كني وياك كوي سدى أبكود بمامي ملائكة يولا وياك جايمي يولا دولك نك يويا عمل أول ما تخيا يا يوي رسول الله.

0: بعدا ثم باوا والباء ادبا امن الغايه رغم ودار بالغايه
1: واتى بصيرا مخبرا جل مكي علم جل
2: باتفاق
1: ابنك ما بامر فلاده وكفاك موسى لم يصل متوسلا بك في القيامه محسن بإماك والانبياء وكل خلق في الورى والاملاك كالسلواك لك معجزات عاجزت كل الورى وفضائل جلت

عندك ثاني اول مقدار بستمك مدي واقصدني سام الفراق بمرتدي وحبي في مسجد تاكدي صارت لاوي الاسري وبمحمدي كنت يا الممدو وثانك اهلا

0: di xolam bi shamsun wati ashrafat damat wa lam tara fil wujuhi baladun bi ratu nabi
1: bu ngeye ci buntu bi baye len ko serigne be ko wo
0: fi makkatin jayla li wa la yantalmadu ma kana fi qadru ma ثار النبي محمد قدسا واكرم بالمدينة خيرا واكرم بكل صحب لم نسمع له بجميع صحب الانبياء المسلمين واجل قبض الاسافل لم ينقص فضله كيف الزمن

ولست بقوال أدم وأنضح ولكنني مداح تا محمدي في الأمد واسلك سبيل محمد ترشد بي واجل مرشد إلا في سبيل محمدي في الأمد وقل بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاه محمد واسلك سبيل محمد ترشد بي ما رشد إلا بسبيل محمد ينتي المهمد بل أنت كمشاه ومشفع ومن التجى بحماك نال رفاك فجكرك شبادا لي بغد فاتا طفل أشد تحت لواك سل عليك الله يا لملودام مظلم ما حن مشتاق إلى مطواك وعلى

0: بدك نخيله اللهم صل وسلم عليه
1: والله يا من له الاخلاق ما تهمل ولا منها واسعة هو رجل لو لم يقم دينا لقامت وحدها دينا وبقدرته انا ازالتك في خلق العظيم شمائل يعرضهن ويلون قرا واما الجمال فانت شمس سمائي وملاحة الصدق من كرم الوجود وخير ما اوتي القوى زوايا والا سخوت بلغت بالجود المرء وقد وفعلت ما لا تفعل انوار واساعه فوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعزك زوايا واذا رحمت فانت ام او اب هذان في دنياهما فإنما هي غضب في الحق لا تحلو لنا وقد عينوا إتى ربيك فذاك فيما تكلم ولدك في تحلي ورينوا إتى خطبك فلمنابر هزة تحلو نبي ولقلوب وقالوا إتى خطيك فلا سيارة كان أمني جاء قصر من السماء قد عينوا إذا حمز الماء أنزل يورا ولقد حياتها والملاك رعيا وجد عجاك فأنت بيت الله وملك قمت بجرها ولقد مالك يداك شعر وجد عليك فأين زوج عشيك وجدت لك فضولك أبا رعيا وجد سعيد رأى الوفاء مجسما في ذاتك
2: من ضوئه وتفجر الإنساء في بحره لصائح نبي على أدب الحياة وعلم معرفة أنت.

الاقتصادية والسياسية والثقافية على أساس من الأخوة السابقة بين الشعبين والحكومتين. وليست هذه الزيارة مبتدأ على حد تعبير النهار، بل هي خبر لما قام به المتغمد برحمته تعالى المجاهد الأكبر والمكافح الأعظم الذي باع نفسه لوطنه ولشعبه ونفث في روح جميع الأفارقة حب الوطنية ونفخ في نفوسهم روح الحرية وألقى عليهم دروس الكفاح والتضحية حتى طمحت نفوس الأحرار للتخلص من مخالب الاستعمار. جلالة مولانا المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. بل نعدها تتمة ونتيجة لتلك المقدمات السابقة التي لا أخص فيها التي قدمها والدكم المقدس من نفقات باهظة وعناية مولوية كاملة في تجهيز هذا الجامع الكبير مما يقدر بعشرات الملايين كما رأيتم. وبعد ما ارتحل إلى رحمة مولاه ومقره الأقدس أنشد لسان الحال: بلغ البنون إلى محل أبيهم فتجهز الآباء للترحال. نفذ عزمه ووصاياه وأنجز وحي ظنه به جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله بما حفظ به آية جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله بما حفظ به آيات السبع المثاني وقدم جميع ما يلزم بها لتحقيق هذا المشروع العظيم الذي سيبقى أثرا باقيا من جملة آثاره الخالدة. تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. فنحن حكومة وشعبا نرفع إلى جلالتكم كل تقدير وإعجاب وشكر، وندعو الله تعالى لكم ولشعبكم العزيز دوام الرقي والتقدم والرفاهية والازدهار. ونتضرع إلى الله جل وعلا أن يجعل التفاهم والتضامن بين مسؤولي الشعبين الشقيقين حيث تجمعهم مبادئ وأفكار متحددة وتؤلف بينهم أشياء متعددة، وجدير بنا أن أنتهز هذه الفرصة السعيدة لنتقدم بأخلص التهاني وأطيب المآلي والتشكرات الحارة لرئيس الجمهورية السنغالية لوفور سيدار سنغور على ما كان سببا لنا في هذه المقابلة الكريمة التي طالما تسوقنا إليها فتشرفنا بها، وعلى ما بذله من جهود جبارة في إتمام هذا الجامع. والله يجازي جميع المعينين والعمال والمهندسين أجزل ما جازى به المحسنين. وختاما اسمحوا لي بإلقاء أبيات أخرى قلتها في هذه المناسبة السعيدة وإن كانت لا تفي بشكرها قصيدة ذكار بشرات: إن الله أولاكي من فضله اليوم ما قد زاد معناك، إذ حل ضيفا عليك اليوم سيدنا فرع النبوة ملكا نجل أملاكي، إذ حل مغناك سيف الحق ناصره فلن يرى اليوم مغنى مثل مغناك، تسلسل الملك في الأسلاف منتظما قلادة نظمت في خير أسلاكي، حازوا مع الملك نسكا خالصا وتقا فهم خلافة عباد ونساكي، حتى انتهى
لسمي الجد حائزما.

0: عليه أنه يضيق مقال المقبل الحاتي حلاك مولاك من أنواره حللا يغشاك منها الذي قد كان يغشاك جاءت به الفلك بالأفراح ماخرة هل تحمل الفلك شمسا بين أفلاك أبقاك مولاك للإسلام تنصره ترد من شوكة العادي عن الشاكي عاشت المملكة المغربية والجمهورية السنغالية وجميع دول الإسلام إسلام والإنسانية جمعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: Venez d'entendre El Hadj Abdul Aziz, le général de Tidiane, qui vient de prononcer son discours en arabe.
2: Le Oudine de Wachtani, Al-Hajima Soukhane, le Ramne Bokane, c'est Mamourou, édification au Mastin Grand Dakar, Moïse de Kawak, le Ramne Moïse Kadou Rafet, Kiba. Gana Bundi de Soro, Al-Hajj Abdul Aziz Kimali, Khalifa Jamal Tidiane, le Ramne Moïse de Tidiane, le Ramne Moïse de Tidiane, le Ramne Moïse de Tidiane, mom tam waxna ci arab gnaaw mu djige ci fam doon waxe yeug na ca kaw al hasan de bour marabu te dañu jox ko loxo waxtan ak mom
3: le président de la province maintenant à la tribune et est-ce que vous avez hasan de roi du maroc descend de la tribune lui et va monter
4: ولا يقع عليه دليل النملة السوداء على الصخرة الصمت تعالى على ما أولانا من الكرم من الكرم والجود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفع لقائلها في ضيق اللحود وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نبي تشرفت به الآباء والجدود اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم هذه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبت زرع وأمن ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله ورقعود وسلم وسلم تسليما كثيرا أيها الناس ظهر الحق المبين والعيون عيون لا تراه ووضح الطريق المستقيم فليرجع المفتري عما افتراه ففي مثل هذا الشهر العظيم طلعت شمس الإيمان وذلت عبدة الأوثان وظهر دين الإسلام بولادة سيد المرسلين خرج من بطن أمه معتمدا وبالملائكة الكرام معتضدا ناظرا ببصره الشريف الى السماء يدعو الخبير اللطيف مقطوع السرة مفتونا مباركا على الأمة مامونا وظهر معه نور أضاء له قصور بصرا وأظهر الوحوش لقدومه السرور والبشرى وأطلع الله في السماء نجوما فسيرها للشيطان الشياطين رجوما ولم يزل عليه الصلاة والسلام ولوائح السعادة تلوح على شمائله وبراهين السعادة تظهر بدلائله حتى استكمل من السنين أربعين أرسله الله لكافة الخلق أجمعين الحديث كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث وإنما بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فضائح أمتي أو كما قال الحمد لله باعث الأمم بارئ النسم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله اتقوا الله وابتغوا رضوانه واخشوا بطشه وخافوا سلطانه واستعدوا ليوم تزل فيه القدم ولا ينفع الندم يوم لا ينفع مال ولا بنون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء بالصدق والمودة والوفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخرون منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تدعون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم تذروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فأذرهم قاتلهم الله أن يذكرون وإذا قيل لهم تعالوا يبتغ لكم رسول الله لروا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز من لبن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إلى جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله

0: فوقك كل دفر بك دفر
1: فوقك كل دفر فوق بك دفر
0: وايك دفرول كمتول بيا
1: وايك دفرول كمتول بيا بول دفر بول دفر با يقل لنا
0: واي ميجي دفن ميجي يقل كمو يقل واي بطم
1: واي دفر دفن ميجي يقل كمو يقل بكيلة تك بطم رخل يقل

رب لا اله الا الله اليك بلطف وافتقار وطاقة رب لا اله الا الله لتغفر لي يا رب من كل زلتي رب لا اله الا الله لتغفر

alaykum suñu mbokk auditeur yi demul len ci burdu ba mujj ci tiwawon ci kanamu khalifa ba alhaj abdul aziz khalif general tijani alhaj abdul aziz khalif general tijani ba muy ñew mu nga and ak muqaddam yep yi ci bir senegal djugé dekkam bobu xamni mom la sant di aynu madi tuddé ko dekk ba xamni fa le cheikh sidi ahmed tidiane cheikh radhiyallahu ta'ala anhu dekk alhaji amad sisi pir ak alhaji ibrahima saxo ak alhaji cheikh ndjay mabey ak alhaji kebe ak muqaddam yi xamni djugé na ci gox yep ci bir senegal ño dar alhaji abdul aziz ni ñew ci zawiye bayam cheikh sidi alhaji malik radhiyallahu ta'ala anhu عندك سرين بيسي ابن الحاج منصور اك مولود ابن سيد عبد العزيز خليفه جنرال التجاري الحاج عبد العزيز بمنيو دافا جولي بمو جولي با باري تي لا نيو توك نيرو تي رود بايم شيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه عندك منديكو فال اك شيخ جوب نيوبا واخ ني لي موي ديف منكو جيلي سي بايام شيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه مودان عندك الله جي روان ديكو ديف بو شيخ سيد الحاج مالك جوغي 1922 سيدي ابو بكر سي توك سي خلافه جي مامي تام ديكو ديف دي عندك سيرين جوبا ب 1957 مامي تام مو توك سي بلاص بي خامني فلا ماغامي توغون di def rek la xamni mom la bayam cheikh sidi alhaj malik don deugal di defit la xamni mom la sidi abubakar si don deugal neena lolou rek motax mu tok ci place bobu mom itam diko def ci kan tout ni bayle nak alhaj abdul aziz limu jekk wax ci mbolo mom waye amul fenn ci goxu senegal fu xam talibi jeegi wu fu ak muqaddam ñew pour deglu ci alhaj abdul aziz khalif general tijani limuy wax ci burdu bu mujj bi

0: شنو نقعدو تارينا فوق الحاج عبد العزيز خليف شنو راهو تيجاني دقنا كي رحت عني رحت عن تيمبرو رسول الله رحت عن تيمبرو الشيخ سيد احمد تيجاني رحت عن تيمبرو الشيخ سيد الحاج مالك رحت عن تيمبرو فاميلي الشيخ سيد الحاج مالك وخلي يلا دق اقلي يلا بني.
1: فيما ورد في الحد على قراءة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله وندب جميع الناس إليه والفرح به، قال عليه الصلاة والسلام: من عظم مولدي كنت شافعا له في يوم القيامة.

0: الله عنه: من أنفق درهما في قراءة مولده صلى الله عليه وسلم فكأنما شاهد وقعة بدر وحنين. وقال سيدنا علي كرم رضي الله عنه وكرم وجهه: من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببا في قراءته لا يخرج من الدنيا إلا على الإيمان ويدخل الجنة بغير حساب.
1: نانا
0: صلى الله عليه وسلم نانا
1: صلى الله عليه وسلم نانا
0: ني كيب كو خامني
1: ني كيب كو خامني كي
0: جانغ داف nga مولد
1: داف nga مولد
0: داجالي سي نيت ني
1: nga داجالي سي نيت
0: ني وو لين باญو تيو تيا
1: nga وو لين باญو تيو تيا
0: مان دا نا نيك ديسا اجي رامو بيس بنج
1: يان تي دا نيك اجي رامو بيس بنج
0: خانا لور ريك داي دويل كون نات
1: نانا كون نات
0: دافنا ني فات فات مولد الرسول ام لو تي خاوي يال نان سي الله موسل نانا كيب كو خامني كي جوخا نغي بن درم
1: ن كيب كو خامني كي جوخا نغي بن درم
0: سي غام سي
1: غام
0: نون لنج كو واري فري صاح
1: نان نان لو واري فري كو جوخا بن درم سي غام
0: نانا دانكا جوخا نغا دتو رسو مك و خامني رسو خنخلو و مبري لا سي يوني سي يوني يالا
1: و مبري وخم سي يوني يالا يور يالا
0: سيدنا ابو بكر رضي الله عنه نكيب كو خامني كي جوخي نغا درم سي مولد صلى الله عليه وسلم يونت بي دانا نك ديسا ادي اندندو تي اجان
1: سيدنا ابو بكر سيدنا نالا كيب كو خامني كي جوخي نغا درم سي مولد النبي صلى الله عليه وسلم يانت نك ادي اندال الله
0: سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كين كيب كو خامني كي ماغال نغا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كيب كو ماغال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: dundal nga l'islam kon nak ko kom ray ray nga
1: l'islam
0: mom la mafhum mi joxe
1: neena la deggu bi joxe
0: sayyiduna usman radiyallahu anhu neena
1: sayyiduna usman radiyallahu ta'ala anhu
0: kep ko xamne def de pass nga ben deureum ci jang mawlid sallallahu alayhi wasallam
1: kep ko def pass ben deureum ci jang bi mawlid sallallahu alayhi wasallam
0: danaka fek nga خيخ بدر اك حنين
1: ني دار خيخ بدر اك حنين كيف
0: سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه
1: ني سيدنا علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه
0: كيف كو خامني كي ماغال nga مولد صلى الله عليه وسلم
1: كيف ماغال مولد صلى الله عليه وسلم
0: ولا غاي سبب با تي جانغا
1: ولا غاي سبب با تي جانغا
0: دو ген ادنا موك
1: دو ген ادنا موك
0: لودول تي ليمان
1: لودول تي ليمان
0: دي دا غاي دم اجانا
1: دي دم اجانا
0: سي لودول رك
1: لا سي لودول رك لا الله
0: الأقين البصري والجني ومعروف الكراخي وسري سقطي والزين العراقي والإمام فخر الدين والإمام فخر الدين الرازي ني نيب واخنا نيو سي مولد صلى الله عليه وسلم
1: ني كي كوي مولد نيب لا كو ديف واخ سي مولد صلى الله عليه وسلم
0: نياخي نان سي جانغ
1: غاي نياخي نان سي جانغ غي
0: كليفا غوم مك كني وقع الحسن البصري
1: الحسن البصري
0: الإمام الجني
1: الإمام الجني
0: المعروف الكرخي
1: المعروف الكرخي
0: أكثري
1: أكثري
0: الزين العراقي
1: الزين العراقي
0: الفخر الدين الرازي
1: الدين الرازي
0: نانا
1: نانا
0: كيب أمول بن جم
1: أمول بن جم
0: بوخمنا
1: بوخمنا بي
0: قرأ مولد النبي صلى الله عليه وسلم على ملح أو بر أو على شيء من المأكولات إلا ظهرت فيه البركة وفي كل شيء ما وفي كل شيء وصل اليه ذلك نانا
1: نانا
0: واخنا ني نه
1: واخنا ني
0: دون تلي خرم لا
1: دون تلي خرم لا
0: غا جانغ تي مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: ولا لو ديف لك
1: ولا لا ديف لو ديف لك
0: ولا لو ديف نان
1: ولا لو ديف نان
0: تي لو مانا دون
1: لو مانا دون
0: يدي سوني بروم تبارك وتعالى
1: تبارك وتعالى
0: دونا تي ديف بركه seitam lepp lo xamne lo xorom sa lal na ca
1: lepp lu xorom sa lal
0: wala lang ko defo
1: wala lang ko defo
0: wala ludul lol
1: wala ludul lol
0: barke lol la dana ca royat
1: ba
0: dem ca
1: ba dem
0: wa man wasala ila jawfihi shay'un min dhalika fa innahu yattaribu ay yataharraku wa la yastaqirru fi jawfihi hatta yaghfira Allahu li aklihi té wax biir bo xamné dem na ca
1: té kat néna non la ñu def biir bo xamné dem na
0: day yëngu
2: daba sama borom di jéggal ka nga xam ne kii moo lekk ca ñam woon.

0: أكون دون وإن قرئ مولد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء طاهر فكل من شرب من ذلك الماء دخل قلبه ألف نور ورحمة وخرج منه ألف ظلمة وعلة ولا يموت قلبه يوم تموت القلوب. نانا كيف خمنا جنغ مولد صلى الله عليه وسلم ci ndox mu laab képp koo xam ne naan na ca ndox moomale junni leer dana dugg ca xol ba ak junni yërmande junni lëndëm ak junni feebar dana ca génn. Te itam ab xolam du dee bés ba nga xamee ne xol yi dana dee. Wa mimman hadda ala qiraatihi aydan الإمام الشافعي رضي الله عنه فإنه قال من جمع مولدا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا وهيأ له طعاما أو أهل مكانا وعمل إحسانا وصار سببا لقراءته بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في جنة النعيم. إمام شافعي رضي الله تعالى عنه بكنا تنيغا خمنا نياخنا فردي لف مولدي صلى الله عليه وسلم نيكب كو خمنا دجلين أي نيت
1: نيكب كو دجلين أي نيت
0: أي بك
1: أي بك
0: wo ibu saako
1: ne wo alaji bu saako
0: defar ñam yu neex
1: defar ñam yu neex
0: defar place ba bu baax
1: place bu rafet sel
0: def njek nekki sababu jang ga
1: nekki sababu ka def jang
0: suñu borom tabaarak wa ta'ala dana la dekkal bes teñ ci ba nga and ak siddiqin ak shuhada ak salihin
1: ne suñu borom dana la dekkal du teñ nga def siddiqin ak shuhada ak salihin
0: ke ya ngay dekk ci jannatul na'im
1: lekki ci jannatul ma'am.
0: وممن حض عليه أيضا سلطان العارفين في كتاب الوسائل في شرح الشمائل فإنه قال ما من بيت أو محل أو مسجد قرئ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفت الملائكة أهل ذلك البيت أو المحل أو المسجد وصلى عمه بالرحمة والرضوان. أما كلمة كليفي waxna ci benn téere bu ñu wax kitabu lwasail ne amul benn néeg wala benn bërëb wala jenn jàkk
1: wala
0: benn pak boo xam ne daje nañ fa di fa def maulidu sal allah ai sallam ñu dul malaka yërme yi dana leen pekk waa néeg boobale wala bërëb booba wala jàkka jooge wala koñ boobale. Te itam malaka yi danañu julli ci ñoom. Te julli malaka mooy ñaan dañ leen di ñaanal rek
1: malaka dañ leen di ñaanal yàlla rek.
0: Assalaatu su fekkee dafa bàyyi ko minallahi rahma lay fir
1: ne julli bu bàyyi ko yàlla yàlla dana ci
0: ومن الملائكة دعاء ومن الآدميين استغفار. دفع أمدن وعيب وخمني دفع وارن قسم
1: dafa am
0: benn waaye waaw
1: tafa benn xaleelu góor
0: fi zamani abdul malik ci jabaroy buur bu ñu abdul malik ibn marwan
1: neena
0: faswa ray benn doomu abdul malik
1: ba
0: nga xamee ne mbir ma yëg na ko
1: ba nga xamee ne abdul malik yëg na mbir

إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كالصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ريب من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.

0: إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. آمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لنعلم أنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء أو ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عناكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه وقلنا اضرب بعصاك الحجر
1: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم مما بذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قبدة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
2: آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حقلوا على أكثر أغلالا فهي إلى الأذقان فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مسلون. أبي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلية إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء
3: وما كنا منزلين.
2: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب
3: وفجرنا فيها
2: من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم حملنا ذريتهم في الفلك المشحون خلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم معكم أين ذكرتم ولن تقوم مسلمون
3: وما تأتيهم من آية
2: إلا كانوا على معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
3: ما ينظرون
2: إلا صيحة واحدة تأخذ من الخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون إذا نفخ في الصور فلا أنساب
3: إذا هم من الأجداث إلى
2: ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك
3: متكئون
2: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون لما أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل يوعدون أصلاح ما كنتم تكون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرنا ننكس في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
3: واتخذوا
2: من دونه
3: آلهة
2: لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل
3: خلق عليم
2: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل
3: خلق عليم
2: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فيا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أقل منك
4: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض

ليتم فريقهم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عزيز الظالمين. قل إن الموت الذي تدعون من دون الله ولكنكم ثم تردون إلى عليم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فالتسليم بالأرض وارفعوا من الله ويطر الله سبيلا لعلكم تفلحون.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

سنة رسوله ثم أيقظتم المنافقين لتعبدون اتخذوا أيمان جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون.

هم العجيب فالأرضهم قاتلون الله أما يبطون وإذا كنت لهم تعالى لطاهرة رسول الله

فلم تستغفر لهم لن يغفرن لهم إن الله لا يغفر عن الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفق أموالهم عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والأرض لكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن بعض من لبن ولله العزة ولرسوله ولمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.

وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر.

آخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن فتن مما خلق فجعل من الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم.

يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مصعدا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إن كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا أرضهما بينهما أحمان لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم

من يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله مصطفى الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. علم النفس ما أحضرت. لا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عصف والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رئيه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين.

0: رب العالمين
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بل على الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها داغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.

0: على نزل غيثان يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرس
1: صلى الله عليه وسلم.

0: فاتحة أكبر في صلاة الفاتحة للفقادية يا نبي صلى الله عليه وسلم عن جبوتك شيخ تنتجياني شريف رضي الله تعالى سيد الحاج مالك عن جبوتك نعم الكليفي أجل نبرسي عن جبوتك
1: جلت محامده وعزتنا
2: الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعزته الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعزته
3: الله أكبر
2: أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعزتناه هاد العباد إلى سناء إرفانه لولا التفضل ما اهتدوا لسناه
3: أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعزتناه
2: هاد العباد إلى سناء إرفانه لولا التفضل ما تدوا لسناه ملك الملوك وحكمه في خلقه ماض فلا حكم يعادي سواه وهو السلام فلم يزل متقدسا ذاتا ووصفا في كمال غناه
3: الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناؤه
2: سبحانه القدوس في حضراته عن كل ما لا ينبغي لعلاه
3: الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده

0: أستقيم بكنه حالي كافيا في كل ما أرجو أو أخشى.
1: الله أكبر كبير سواه جلت محامده وعز ثناؤه.
0: يا حي يا قيوم يا من كل ناداه مضطر جاب دعاه. أنت جليل الفرد والسعد الذي يعطي الذي يدعوه كل ما هو.
1: الله أكبر لا كبير سواه جل محامده وعز ثناؤه.
0: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي يا رباه. يا ربي بذات الذي يأتي باسمها بمسون سر فيها غثاء.
1: الله أكبر يا كبير سواه جلت معامله وعز ثناؤه.
0: اكشف كروب المسلمين جميعهم وأغهم مناه. واكبت مسر الكيد واردد كيده في نحره ويلاه ما أرداه. وعلى حبيبك من سار ليلة بعلاك فابتهج العلا لسراه. أزكى الصلاة مع السلام المرتضى ما أشرقت أرض النهى لسناه. والآل والأصحاب ما دعا باد الذراعة فاستجيب دعاه.
1: الله أكبر لا كبير سواه جلت معامده وعز ثناؤه.
0: وأكرم بمن يوم قدومه الجنان تزينت هذه

0: الحساب.
1: واهتز عرش الله والكرسي لفرح والعالم العلوي. اكرم بمن قد خرق السبق الطباق، لو احتراما راكبا على البراق. اكرم بمن قد خرق صبو الطباق، له احتراما راكبا على البراق. اكرم بمن صلى عليه امام الرسل، صلى عليهم ربنا عز وجل مع جبرائيل سيد الملائكة حامل وحي مالك ممالك. بليلة الإسراء حينما دعا رب الورى في القدس مما حوى. أكرم بمن رافقه جبريل، نعم السري الطائر الكميل. سن بنانا يا سيدي يا رضاي الحاج عبد العزيز مال مينانا، ويسرا مطالبي الهي بجاه حبك العظيم الجاهي ونجله قطب الوجود العيلمي شيخ ابي العباس بحر الحكمي.

0: من المنى
1: في الحاج مالك. فلو البكن مي إليمان ديد البكن دوا قدان آية كفاول مي ددان من الكموم دي مسلوخ موم سبقون لن يوم تمو نيام تسو بقول لنا مؤم واي بقول نير لامو خميرو دونيت يغدي فنخ مودا جابا تخون لخ يي لرخ سجود دفون جبو يملخ مينو نيد دجاي بسخ ترم يدوتن سنخ سي الحاج مالك يا ماتو رئيس كل روي شيخ تيجان شريف لروي تشيخنا واجو كرئيس نسيان بدوك ورخ بورك يرون لستير بي كروسك أبسبب بي فينا خارج سجان بي لينا سخل بنيب وخ كم جوي مني ريو ماني كم دفتل شرقا وغربا علماء ياني فن دسل الحاج مالك سي الحاج مالك حاج عبد العزيز سمينا نكو دكلنا داري دون الدين دون ميران إن كنت تعلم شيئا غير ذاك فقل وسنة المصطفى يا ولكيائك فخنسي من دون شك ورب العرش يا كجمل فريقة القط مولانا بك انتشرت في كل قطر من الأقطار يا قسخل حاربت أعداء هذا الدين وانهزموا طرا لوجه العلي تتال الله بالقتل فالكل ميت أبد ميت لا منك ومصون نخ ويل انتكي مالك بي بني دقل نندن جاي سيد وطل وقفي مودن امام نسدي اخ دني جدل دنو دوغل دني يدل لني بدل دقل الاب اللق بقل جلي حاج عبد العزيز مالينا سيدنا قدت العباد جميعهم الى الله فانقادوا بحسن سياستي ولين وآداب وحلم وسودد وحمل أباهم دون من وسمعتي وحاربت إبليس اللعين وحزبه بحزم وعظم واضطبار وهمتي وشيت ركن الدين بعد انهدامه بهمتك العليا لدى كل بقعتي زوايا أبي العباس يا شيخ أسست بأمركم لله في كل بلدتي سيد الحاج مالك إذا صح مني الود يا شيخ فاجعل انقراي لديك اليوم نظرة عرفت لسلمى باليفاء مغانيا عرفت لسلمى باليفا غانيا غدا لسواري الموصرات البواليا وقفت بها حي

0: وصيره غوثا لأهل النوائب.
1: صلاة على سر الوجود محمد لأهل المناقب.
0: أيا طالب الإحسان نادي وقل له، أيا محيي ذكر الله بلغ مطالبي.
1: صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب.
0: صلاة على سر الوجود محمد صلى الله عليه وأصحابه والآل أهل المناقب.
1: صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب.
0: وكم كربة تجلع بطيب ذكره، وكم حاجة تقضى إلى كل طالب.
1: صلاة على سر الوجود محمد.

0: لمحمد وأصحابي والآل أهل المناقب.
1: إمام كساه الله خلعة نوره وحكمه في شرقها والمغارب.
0: صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب.
1: وأضحى أمير الأولياء بأسرهم له الحكم والتصريف.

0: هو الرتبة العليا لمن كان خاملا هو المورد الأهنى إلى كل شارب
1: صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب
0: توجه لنحو الغرب إمر تراحة وخاطب فهو سامع للمخاطب
1: صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب
0: وقل يا إمام الغرب اقضي

0: سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب.
1: أغذني أغذني يا ملاذي فإنني على بابك الأعلى أنخت ركائبي.
0: صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب.
1: فمن علينا بالوصال وأكفنا وطهر بنينا من جميع المعايب.
0: صلاة على سر الوجود محمد

0: أحبتي وفيها منى قلبي وأقصى مآربي.
1: صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآن
0: على فاس ففيها أحبتي وفيها منى قلبي وأقصى مآربي.
1: صلاة على سر الوجود محمد.

0: أحبتي وفيها منى قلبي وأقصى مآربي.
1: صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب.
0: وأودي سلاما يملأ الأرض والسماء إلى حضرة التجان بحر المواهب.
1: صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي.

0: من جميعهم وأغثهم منا بنصرك يا هو.
1: الله أكبر لا كبير سواه.
0: اكشف كروب المسلمين جميعهم وأغثهم منا بنصرك يا هو.
1: اكشف كروب المسلمين جميعهم وأغثهم منا بنصرك يا هو.
0: الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه.
1: اكشف كروب المسلمين جميعهم وأغثهم منا بنصرك يا هو.
0: الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه. هادي العباد إلى سنا عرفانه لولا التفضل ما اهتدوا لسناه. ملك الملوك وحكمه في خلقه ماض فلا حكم يرى لسواه. وهو السلام فلم يزل متقدسا ذاتا ووصفا في كمال غناه. سبحانه القدوس في حضراته عن كل ما لا ينبغي لعلاه. حقا رداء الكبرياء له فما أرضى المنازع فيه ما أشقاه. وهو الحفيظ لنا وليس يؤده في أرضه حفظ ولا بسماه. وهو اللطيف لما يشاء حقيقة من حفه باللف منه كفاه. حسبي العليم بكنه حالي كافيا في كل ما أرجوه أو أخشاه. يا حي يا قيوم يا من كلما ناداه مضطر أجاب دعاه. أنت الجليل الفرد والصمد الذي يعطي الذي يدعوه كل مناه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي يا رباه. يا ربي بالذات العلي باسمها بمصون سر فيه يا غوثاه. اكشف كروب المسلمين جميعهم واغثهم منا بنصرك ياه. واكبت مسر الكيد واردد كيده في نحره ويلاه. ما ارداه وعلى حبيبك من سرى في ليلة لعلاك فابتاج العلا لسراه. ازكى الصلاة مع السلام المرتضى ما حن ما اشرقت ارض النهى بسناه. والآل والأصحاب ما داع دعا باد الدرات فاستجيب دعاه. اللهم سل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ورادي إلى صراطك المعظم ربك

فما لي غير الله جابر كسرتي وقرعي باب الغير يا رب لم يفت لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي فأنت كريم فالكريم من انتجى إلى بابي يأمن على كل نقمتي فأنت حليم يا صبور لمن جفا فأنا عبد جئت بادي ذلتي أنت كريم.

0: فلا بد من شكوى الى الله كربتي فما لي غير الله جابر كسرتي وقرع يا باب الخير يا رب لم يفت لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي فانت كريم فالكريم من انتجى الى بابه يا من على كل نقمتي
1: في توت جيم الفلاح du kenen de mo gor gui lay tawat ci yalla mune kurbati sama njaqare ñune ko lutax mune famali raiz allah jabir qasrti amul kenn koy dam koy jang sama dam kudul mom kon ci mo lay jëm
0: wa qari ya bab al ghayr ya rab lam
1: ma feug man sa jam bi ñu wax al hajmal bab al ghayr buntu kenen lam yu fi du jariñ li la ko ngir lu ma xam gi ma xam ni kuma jublu sama aju do fajo la soppe sama lepp jeme ci yow bay ñep
0: karimun fal karim man intaja ila babi ya'man ala kulli niqmati
1: yalla karimun aji tedd nga ci cote yeb fal karim aji tedd te bax manil taja ku wëru ci mom ya
2: ila babi
1: ku wëru ci buntam ya man dana wolu ala kulli nikmati ci lepp lu mo ragal lu ñu jëm ci kom dana ci mucc
0: fa anta halimun ya sabur liman jafafa ana abdun jitu badi dhillati
1: anta yaw yalla halimun ajit lewet nga ya sabur yow mu ñakon bi muñal liman jafaf jam bo xamni bi dafa lankon dem yoon bi suñu nga fat ko rek fa ha kon fa yegal ne ana man abdun jam la jitu bo xamni dik la badiya zillati li aji feñ toroxte
0: falamma badali annahu laysa mahrabun siwa babika alhami madat yudayati
1: falamma bada ba feñe te bir pengli ñel ma man hajmali anna ba ku ci jaa ila bab siwa bab bi lu sebut ci la ñep jël ci ma def ñu def ci sama ñaari loxom def ci ma dem
0: ilayka bi du'fin wa fi'in wa fa'aqin taghfir li ya rabbin kulli allati
1: te ñew ma di ko ci mbag dama wat bar ma ngi ni andak sama torox tek sama ñak fa ci ma dem
0: fa bayna day mawla ya madil waqifan dhalil haqiran mustaghiran iddati
1: duma jëm mukk ci sama karam borom di feñal sama ñak ak sama aju jëm ci mom di sakorte li ci tisu mag wi ma dal ñu ma ci xettali ko mom kon demu ren
0: فانت الهي يا مجيب من دعا دعوتك يا ستار فاستر معيبتي
1: انت الهي يا اسم برم يا مجيب لمن دعا يا وي كيب كولو يا الله ني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واذا سالك ندم لاج نرا عبادي سما جامي اني في من واخ لي اني قريب ماغي ني اجيب دعوه داي كوما وري موي لا كوما لاج ما جخل
0: إليك خاطري بنبي للبرية رحمتي
1: نيانتي يوننتي ديغا خامني يوننتي بيغا خامني مو نغا يوني فور مو نيك يرمال الجامع وما ارسلناك الا رحمه للعالمين دي الله كو يوننتي بوغا خامني يرمال تا نغا يونيكو نعم وخال
0: فيا ربنا اصرف اليك خواطري بجاي نبي
1: سما خالات ييب nga soppiku bu mu jëm ci jabar bu mu jëm ci talib imam wala tol yi may bayal wala daira wala caisse d'épargne wala ci wala chèque buñ ma yob poste ba do bëgg sama itte yépp ak sama xalaat yi nga soppiku wëlis ñoñu ñëpp ma wut ci la rek te bay ñëpp jox gannaaw ñëpp
0: ya hayyu ya qayyum mu yallahu rabb

شلل ثلاثة صاحي مع الباقين أجمعين يفوف جسكن تنوم فانكلت بو يدل طوبات جواوا نسان أجام الجنب كلا كلايين ونجاسالكم ترترلل ثلاثة صاحي مع الباقين أجمعين يوفوف جسكن تنوم فانكلت بو يدل سن بنا جبل تلي ملوخ يو ساخرت بنبه يو صاد فالي موخ خرت مناكتنا بلن جم جملة أبد تقل إخوتنا بين المشايخ الولي بيلين كدنول فالأولياء هم

0: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يلا يلا
1: يلا هرك بعند قتيسيم جلّك دلّس القرآن أشيانك.
0: بني يلا واتنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله حتى تفيء إلى أمر الله. نعم ياري بجوتي نعم.
1: سلبان نعم ياري كره بجوتي نعم.
0: باري وار أمسين ديجان.
1: باري وار أمسين ديجان.
0: نعم يهون أمسين ديجان.
1: نعم يهون أمسين ديجان.
0: كنّا نقولي ما هو.
1: فان جالل.
0: بشرس باي.
1: بباي.
0: عندن لين بلوك.
1: دلتي كام.
0: دومينيوتشلي
1: جالل بوك.
0: سني دفرونا. جن يهون أمسين ديجان. واي بول وحني كيس مارك.
1: في قلّي وقت.
0: بومشام.
1: ما عليه تقلّي.
0: واي ليلة مجهو واجي فمّر بانقاس. والله من صار ليلة مكتلة. كوكب بخشيد لبفر. دول دفر. يلا بمو جبنا بيجي أخل.
1: يلا بمو جبنا بيجي.
0: من خمجن لتخم أخلين لولو.
1: يلا لخمجن لتخم أخلين لول.
0: إنما المؤمنون أخو.
1: وقل
0: إنما التجاريون. إنما المريديون. إنما اللاينيون. إنما القادريون. إنما النقشبنديون. إنما الرفاعيون. لا وكلا دفن إنما المؤمنون جلدي.
1: إنما المؤمنون إخوتي.
0: كنا سيئ مثلا. إنما المؤمنون إخوتنا. يلا نفتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم رجل لما تدفر سنجد يلا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم بلن دفتي رايمان سنجد دفتي رايمان دنجد فردر سنجدين سنجد فردر دف أشك كدلتين دولين
1: من لين
0: من يبقيتي
2: وين المحبوا لكم ليعتصموا ما دمتم تحت والربا من الله مولانا العزيز من انجل بلان بيب الاصبر بكن واني ابترم ما ينكوكو جخ بمت سنين بولتي ترل بكن بيب الاصبر بكن واني ابترم ما ينكوكو جخ بمت سنين بولتي ترل العباد الله ويلن بحبله جميعا بلن فيوكو دفو ندل بيعتصموا ما دمتموا تحت الربا من الله مولانا العزيز ملين ندل نين باي بربر لوك خجو أمو نيرين نين خمي خجو دائما مجمع فشل يا سيدي سمي الله ورب العرش الأول لنرنا من ليلة بدر في السماء أم قبض جسل الحاجة بلعي سمالنا ففي سوة الأنفال لا آية لا نازعو تقلين بنه جيم يطبقين فتل بل انساو يجرق تنسوب ينخم صراطا قيما ليس سالكه يضل وهذا صراطي قالوا الحق تبلين نبور وخني مهيون ونين يون كن النجل تعالوا نبولوا تبو يلا تسخفوا تنوي كرمان يا أبا يا جبون تبن تيل إلهي بمحد الفضل سوبي كيون يون وسلقوها بميون يقت عدل وإياكم أهل المطاري رجل بداس بخمي دول نيالين نغم خمي جادول نغم سم حق الجاري فم في جنم وره كما أمر الرحمن لابن يوم وخل وأكده خير الورى في حديثه فصدق فإن المصطفى دقني سصل ومنهم أخي جار أمل مقنية حق قنيارة حقان لو تخب الكجل فانبنا وثالثهم حقا أخي برك الله مثل إن قلت ينخمن خلن كجادول ألا أحسنوا أعمالكم كل ساعة ننسل الابنيات في كل ما محل
0: يلا دفو بغي جامي أن
1: يلا دفو بغي جامي أن
0: تقل أي جامي
1: نتقل كو بغي كلان تقل
0: أبسيد
1: أبسيد
0: بغي كي تقل أبجرم
1: بغي كي تقل أبجرم
0: وهم السيد ويسمم بسبب بغي
1: ويسمم السيد ويسمم بسبب كي تقل نغم جيتل
0: صلى الله عليه وسلم
1: سلام نانا
0: fungen fi gis waajo xamne fexew
1: fungen fi gis waajo xamne ji fexew
0: moy dugg ci sama bir xet wi
1: moy dugg ci sama bir xet
0: ni beug len tekkale
1: beug len tekkale
0: ko ke
1: ko ke
0: fadribu unquhu
1: yent yalla ne dog len bat
0: lolay yent lako cheikhou de tidiane
1: ne cheikhou de tidiane cheikhou radi Allahu anhu
0: bëggul ay talibem tekkaliko
1: bëggul ay talibem tekkaliko
0: bañon nako waye dafa am lu ko mamam wax motax mu gën ko ragal
1: bañon nako waye dafa lu ko mamam wax motax mu gën ko ragal gën ko bañ
0: qul li ashabika la yuzi ba'dhum ba'dan li anni yuzini ma yuzihim
1: ye yek yalla ne nak waxal say talib ne buñu loran ndax buñu loran ke lor gi dañu ak ci ci man
0: te kat il faut que ñu taxawat beneen taxawaay
1: te kat faw ñu taxawaay taxaw be taxawaay
0: soo demee ci kër Serigne Babacar am na ñoo xam ne ñu kontaan ñu xale yi ñëw ci man
1: mais boo dee kër si dama kër si
0: dañuy waxante dëgg rek
1: kañu xale yi waa këram ñëw ci moom
0: dëgg jot na
1: te
0: am na ñoo xam ne du leen neex ma dem fa
1: am na ñoo xam ne ñu lay dem fa
0: kon ana bëggul Seydou Hadji Mal
1: bëgg Seydou Hadji Mal ana ma kon
0: yow ñu fexe ba nga jubak say bokk
1: yow ñu fexe yow ba nga jubak say bokk
0: ba noppi
1: ba noppi
0: loolu ñu la defal
1: loolu ñu defal
0: dimbale woo ñu ñu jubo
1: dimbale woo ñoom
0: xanaa ko gisee la
1: xanaa ko gisee rek
0: xëcc ko dugal ci xolam lépp
1: ci xolam lépp
0: ba su gisee man soo mbay su ko dee nuyu nuyoo ba sax du sotti
1: nuyoo ba kees naa rama la koy jox
0: xam nga ne loolu na trop
1: mais du andaale du lu baax
0: ci waawoon du ñu avancé jëm fenn
1: mais ci waawoon di duñu avancé jëm
0: ci wàllu yàlla
1: ci wàllu yàlla
0: ci wàllu yàlla
1: ci wàllu yàlla
0: ci wàllu yàlla
1: ci wàllu yàlla
0: ndegam loolu ngi ci ñoom
1: ndegam loolu ngi ci ñoom jëñ
0: taskar Seydou Hadj Mari yëkkati kii daaneel kii Serigne Babacar du dara
1: Serigne Babacar du dara
0: bàyyam rek ay dara
1: bàyyam ay dara
0: Seydou Hadj Mari Babacar du dara
1: ak
0: mag ji du dara
1: mag ji du dara
0: rakk kii du dara sëj ji du dara moom rek mooy dox ci biir réew mi dayri loolu la ñuy doxal
1: loolu la ñuy doxal
0: yurimaan yi loolu la ñuy
1: doxal
0: yi ci dëkk bi loolu la ñuy dara jaadu
1: te dara jaadu
0: wat nañu wattu suñu bopp
1: ne ñu wattu diko suñu bopp bu baax
0: yal nañ yàlla muusal dem ci
1: suñu korom borom rek si faay waay ne yow ko bokkoon ci man dem ci yàlla
0: si jag saw
1: si jag saw fii
0: bi kër gi xewagul nii
1: bi kër gi xewagul nii
0: am na benn waay ci jag saw
1: am na benn waay ci jag saw
0: mën naa jaar ci turam
1: ne xam na ko mën na jaar ci
0: moo ko nettalil boppam
1: te moo ko nettalil boppam kat
0: Seydou Hadj Mbaye toog mbooloo muy wër ko
1: Mbaye toog mbooloo bëri wër
0: sa jàkka
1: ja jàkka
0: mu ñëw di ko wut si
1: waajoo ñëw di ko wut si
0: mu ne ko demal bokk la ci mbooloo
1: waajoo bi fii te kat moo ko nettalil boppam xam ko ko musuma dal
0: xam naa turam
1: xam na turam
0: xam naa santam
1: xam
0: na luy métiam
1: xam na luy métiam
0: jag saw la nekkoon jag
1: jag saw
0: bi mu gisee loolu
1: bi mu gisee loolu
0: moo ko nettalil
1: moo ko nettalil boppam
0: dafa nga ne loolu jàmm
1: loolu de musuma la bu rek
0: ah baaxul baaxul ñun dundatuñu man day dundatuma
1: ne moom day dundatum
0: ndax koo xam ne kii yaa de sa lëf war ko toppatoo
1: ndax koo xam ne yaa de sa lëf war ko toppatoo
0: ñëpp ne du fi ame
1: ñëpp ne du fi ame soxna du neex
0: du neex
1: du neex dëgg dëgg
0: te man su doon sama sago
1: te man bu doon sago
0: ku ba tey
1: wax na ku ba tey
0: su fekkee ne nit ñi nga ñu mën a jubóo
1: su fekkee nit ñi di ñu mën a jubóo ñu
0: lu dul yàlla sakkal leen ko xam ne
1: yàlla sakkal leen ki xam ne
0: dañ koy def njam waal
1: njam waal
0: ba ba muy génn àddu
1: ba génn àddu
0: maa ngi ni
1: ñëpp ñu jubóo nga ko noonu
0: ngir nit ñi jubóo
1: bu ci nekk nit ñëpp bokk jubóo
0: yàlla nañu ci yàlla defar suturam
1: yàlla ci yàlla defar suturam
0: dafa am benn bi damay waxtaan ak yéen pour rek ngeen wattandiku
1: day waxtaane ñun ñu wattandiku
0: mag soo ko di digal ci ëpp loo ko xel raw loo ko gën loo ko muus da nga koy won lu mu teg bëtam ci xam
1: ko soo ko dee digal te gënoo ko yow da nga koy wax lu mu ci bëtam
0: dafa am benn ca jamono ya fas booba booba kër gi tàng na de
1: nee da jamono yi ci jamono yi fas
0: booba kër gi tàng
1: booba kër gi tàng na lool
0: mu mel ni kay ëllëg mooy tabaski
1: mu mel ni ëllëg mooy tabaski
0: mu wax Moustapha Diop ni
1: mu wax Moustapha Diop ni
0: ne ko man day am na loo xam ne li maa ngi
1: ko ne ko man kat am na loo xam ne li maa ngi koy bëgg a def
0: waaye rëy na de
1: waaye daal lu rëy la de
0: fiis na de
1: fiis na de
0: ku yàlla dimbalul
1: doo ko man ku yàlla doo ko man de
0: mu ne ma lan la
1: mu ko lan la
0: mu ne wax ma wax ko ko
1: wax ko ko
0: mu ne ma da nga man nga ko day dara gënu ko rafet
1: mu ne ko da nga man nga ko day dara gënu ko rafet
0: soo ci amul tagu nit ñi
1: soo ci amul tagu nit ñi
0: yàlla dana ci kontaan sa baay dana ci kontaan
1: sa baay dana ci kontaan da nga am gërëmam
0: na toog ba ci ëllëg
1: mu toog ba ci ëllëg sa
0: ma yéene de su ma rendee sama xar
1: mu yéene ni man day ma rendee sama xar
0: tabaski jooju la ma man soor jëkk a indil rajo
1: tabaski jooju la ko man soor jëkk a indil rajo
0: waaye waxuma kenn dara
1: waaye waxu kenn dara
0: ma ne su ma rendee sama xar fii laay sant ko wuti
1: ko suñu babu kenn dara kenn man ma rendee sama xar fii julikaay bi fii laay sant ko rek jël ko suñu babu
0: waaye taxawaay ba
1: waaye taxawaay julli ga ak tàngaay ba
0: ak rendi gi
1: ak rendi ga
0: jàpp ma
1: jàpp
0: da ngeen di déglu li ma leen di wax bu baax
1: nee nañu déglu bu baax muy wax
0: ku ñu di la seet sa xol soo mënee def nga def soo mënul nga bay
1: nee nit lu ne ci xolam soo mënee def soo mënul bàyyi
0: ma bàyyi ko
1: mu bàyyi ndax bés ba soon soona
0: toog ba ci ëllëg
1: sa mu toog ba ci ëllëg sa
0: ma woo ay gaay
1: mu woo ay gaay
0: ne man de dama bëgg waxtaan ak
1: yéen man de bëgg waxtaan ak yéen
0: te itam li may def
1: tey li may def
0: jarul la nag bi
1: jarul
0: kuy borom bokk nag doo ko nangu
1: kuy borom bokk nag doo ko nangu
0: am naa sax da ngeen ma kal gàllankoor
1: am naa sax da ngeen la jéem a gàllankoor
0: waaye da ngeen ko mën ñu ne ma looy bëgg a def
1: ñu ko looy bëgg a def
0: ma ne dem kër sëñ Babacar
1: kër sëñ Babacar jàkkale
0: ma gis ay kanam ñëkk xaat
1: ay kanam ñëkk xaat
0: ma ne woowuma kenn
1: ma ne woowuma kenn kat
0: ku mën a toog ku mën a dem dem
1: ku mënul dem toog
0: ma daal di ne ñoo kenn
1: mu ne ñoo kenn jóg
0: fab sol mbubu bi
1: sol sol
0: ñëw ba ci jàkka ji
1: ñëw ba ci jàkka ji
0: ma ne Moustapha damay dugg ci jàkka ji ziyaar Seydou Hadj Malick
1: naa fi ne càggu Seydou Hadj Malick.

0: مالي وهذا المالي عليك اتكالي
1: يا ذا الجلال وهذا الجمال وهذا المال
0: عظم ذنبي أشد كربي ولكن ربي عظيم علي يا ذا الجلال وهذا الجمال وهذا المال عليك اتكالي فكن عند ظني ولا تسلمني ولا تخذلني بسوء فعالي فأنت الرجاء وإن الدعاء وبك العطاء فهب لي سؤالي
1: فأنت الرجاء ومنك العطاء فهب لي سؤالي
0: ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي فظني ولا تسلمني ولا تغذلني بسوء فعالي فأنت الرجاء ومن

0: ولكن ربي عظيم النوالي. أيا ذا الجلال وهذا الجمال وهذا المال عليك اتكالي، فكن عند ظني ولا تسلمني ولا تخذلني بسوء افعالي. فأنت الدعاء ومنك العطاء،
1: الرجاء الدعاء ومنك العطاء، فهب لي سؤالي.
0: هذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المال عليك اتكالي، فكن عند ظني ولا تسلمني ولا تغضبني في عالي. فأنت الرجاء ومنك الدعاء ومنك العطاء، فهب لي سؤالي.
1: فأنت الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي، عليك اتكائي عند ظني ولا تظلمني
0: ولا تظلمني بسوء فعالي. فأنت الرجاء ومن الدعاء.

0: ومنك الدعاء ومنك العطاء وأهلي سؤالي.
1: هجرت الخلق ترا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما سكن الفؤاد إلى سواك. تجاوز عن ضعيف قد أتاك وجاء إليك مرتجيا رضاك.
0: يا مهيمن قد أفاك فلم يسجد لمعبود سواك. إلهي عبدك لا يصيب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك. فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك. هجر

0: وأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك
1: أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه هادي العباد إلى صنع عرفانه لولا التفضل ما اهتدوا لسناه الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه هادي العباد إلى صنع عرفانه لولا التفضل ما اهتدوا لسناه ملك الملوك ملك الملوك وحكمه في خلقه ماض فلا حكم يرى لسواه
2: وهو السلام
1: فلم يزل متقدسا ذاتا ووصفا في كمال غناه سبحانه القدوس في حضراته عن كل عيب ينبغي لعلاه حقا رداء الكبرياء له فما أرضى المنافع فيه ما أشقاه وهو يرى

0: العلية باسمها
1: مفروض سر هي موتاه اكشف كروب المسلمين جميعهم واغذ مؤمنا بنصرك ياه واكبت مصر الكيد واردد كيده في نحره ويلاهما وعلى حبيبك من سرى في ليلة لعلاك فابتهج العلا أزكى الصلاة مع السلام المرتضى ما أشرقت أرض النهى والآل والأصحاب دعا بعد الدرعة فاستجيب دعاه
2: هو الدوحة العظمى يظل بدنه يقر بلا من وينفي المعافيا حاج منصور نانا هو المنتهى مجا وفخرا وسوددا هو المرتجى يوما يشيب النواسيا اول من لبى على ارض ربكم هي الروح

فلما دنونا من سنة البدر وانجلى ينتلى أحمد ليسطر حتى زال من وجد ما بها محمد ومحمد نبي سما فوق السما كي نساويا هو الدوحة العظمى يظل بذله يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسوددا هو المرتجى يوما يشيب النواصي وأول من لبى ألست بربكم هي الروح والرحمة.

كان حجابه وبالكبرياء والعز أصبح باقيا لو الحمد والإيجاد جل جلاله والإمداد من فضل المنير أواحيا تولولا

أسست كل محبة ولم يكن ذاك الوقت غيرك باديا. الحاج منصور نانا نبي له جم الفضائل ديدنا فوادلوا تزري الغيوث الهوانيا. بمظلم مني هو المصطفى المختار بدءا ومختما ختم الله الرسالة هادئا. فأكرم بمن أسرى به الله ليلة بما اخترق السبع الطباق العواليا. ومن قاب قوسين منير لربه محمد لمن

0: تخاليا ويدعو إلى الله المعاشر رحمة ويأمر بالمعروف ينهى المناهي
1: محمد مني أغل ما في الكفين تخلو يديد أي أكفين خلق سخل بسن بفين مهم الصلاك خير ولم محمد من دلنا دريتي أو تقم لجيت سو تقب متم لعارفين ويجمم جارا مكيك متخم مولم لو دخ مخم دخم مولم لو وخ مخم وخم محمد لمن روبرة النبي خم دلم يننترك مو متخم
2: وارزق لنا حب النبي وآلين من قيم مظهر لطفك الكريم حبك سيد الأمم صد بيننا يا ربنا يا ربنا منشي الورى من العدم تفضلا زد وأدم صحتنا واشف السقم للعبد هذا والقفن به مراده أتم بجاه خير العرب أحمد كاشف الظلم ونجنا من كل ما نخاف يوم الزحم ووقنا شر الهوى والنفس واكشف الغمم
1: كونا لدينه الحنيف في حب ربنا الله.

0: عليه وسلم
1: أساس الظلم. أكرم بها يا سندي سيدنا الممجد منبع كل سدد ونعم وكرم. صل علىنا بالشرور حبك جابر الكسور ربي يا منبع السرور
2: ولأمنا في القحم
1: أفضل هذا من بحر رحمة خير البرية شفيع الأمة
0: أكرم
1: به.

0: ليس قد جواد سراقة وليس قد جواد سراقة أو يقول أبا حكم والله لو كنت شاهدا أمام جوادي ولا جوجهون أمام جوادي ولا جوجهون أمام جوادي والجول لجوج أمام جوادي ولا جوج جول والجول لجوج أمام جوادي ولا جوج جهول وقودا كوضر ترخص أولاك ذرا ينتبي يوم القيام قليل لا أبيض لونا من حليب ودونه من الحلوى المرشيب في نظيره قرب كذان مثل الكواكب عدة سقانا برحمن يوم نولو يصلي نبي الله للجوع قائدا يعلمنا الدار سوف تزول صبير صبير قد أذلت وأسبلت لو فانجلى حر وزال محول داسانيا لما اشتكوا فور ما ياب كان انكباف للصبير عجيل وبري التسكين ليراي بأمري محمد الأمين
1: صلى الله عليه
0: وسلم ورد له شمس القروب جليل على وعاوه إنما يمناه سيف ورحمة بأعنا قبل الزوان النقيل ورد له شمس القروب الجليل
2: ما سيدي حاج مالك ينت يالله لا خ لول كي مي بوخ موم سيدي حاج عبد العزيز امنا لول سي بارك يونتي ديف لي نيو ديف واك لين واجار بو نيك ديف لي نيو ديف ابي بو ديف صلى الله عليه وسلم ني دي مين يو نا ني دي مين نخ كونتانت
3: jant bi di waji so
2: mais jant bi di waji so
3: gañane waji
2: mais gañane waji
3: ñu ndey doyalu ñu te jant ba ngi bëgg so lo ci xam
2: ñu ndey doyalu ci li ngay wax te jant ba ngi bëgg so lo ci xam
3: mu ne su gëd na jakk jant
2: mais mu ne su gëd ni jakk jant
3: ne ko la taghrubi ya shamsu hatta yanqadi madhi li

0: لمحمد ولنسله. جنت من الدور فوفي
1: نعم وانا جنت بي في غير فجوك دي نغت بلسو بمان دبي كمي صلى الله عليه وسلم اك نجبوتا يالاني جنت تيكو بمان دبي مبرر كباي مدخاتي
0: صلى الله عليه وسلم
2: قرد له شمس القروب جليل ألا إنما يمناه سيف ورحمة بعنا قبل اللوان النقيل يا شوية الأدباء جل إلهنا أنت يا الله أحمد مدفك مرارا بعصير سيوب الجذول أنت يا الله أحمد بها يرتوي الآلاف حتى توضوا ومن بسقيهم يلول جذلول صبي عظيم القدر عند إلهه أنت يا الله أحمد وجيه بما ألقى الحكيم ما صبا قط بالسبا وقد كان يحيى مدى فولو أبان له شاة اليود بسميا مدفك بيان فصيح والنبي رجيل وقد تألق السحر

ولا تكن يا مزني بشيء مشبيا نبيا له فوق السماء نطول وصار ربي صوت سراجا كمن جلا لو وبرة بيت ظلام النبيل كن بمدي بشير للنظير موذر متغير رسول الله يوم الكفاح جزول انت الله امد مادي امام ختام مختب عين رحمة هو الكنز مغني معتبين كبيل هو سر الله انت الله احمد سر

ilu kalamalikallama رأيت شبيانا على سي مسكين كذاك كميل وجاس اتباق الصبح مولاه ساعرا وكان له قبل لطات قبول ترى ملكا لو ما رأيت شبيانا

ألذي مسكين كذاك كميل ترى ملكا لو ما رأيت شبيعنا ألذي مسكين كذاك كميل وجات طباق الزبع مولاه زائرا يمتي الله أحمد وكان له قبل الوتاد قبول كوما أمر المولى لوق العماله كذي الواد يقول هذا سواه مسيل فمن يأتي للحرب يلقى هلاكة وللمبتغي نيل العتاي جذيل وبان لأهل الشرك أقبى ذلة يمتي الله أحمد.

0: سلو برام تبارك وتعالى
1: دفا وقت حديث القدس
0: دفا وقت حديث القدس
1: حديث الرباني الحديث القدس
0: ايه حديث رباني الحديث القدس
1: فتي لك يلا وقنا كني مو وقت على القرآن
0: فتي لك يلا وقنا كني مو وقت على القرآن
1: بقولك حديث النبوي
0: بقولك حديث النبوي نك
1: القرآن سودان وات
0: ايه القرآن سودان وات
1: صلى الله عليه وسلم دي تقلق سقم كبنت
0: صلى الله عليه وسلم دي تقلق سقم كمبلتنا
1: ده وحي جدا فديس
0: لا وحي جدا فديس
1: ما تحسن يبرم وخانتك مملكو يا أيها المزمل يا أجي دكي سجي
0: ما تحسن يبرم وخانتك مملكو يا أجي دكي سجي
1: جغل
0: جغل
1: جوكي وخلا
0: ما يقرأ ما يقرأ
1: سودي واتسي ينتبه دفعي تقلق سقم كمبلتنا
0: سودي واتسي ينتبه تقلق سقم كمبلتنا
1: يوتو خمزارة
0: يوتو خمزارة
1: حديث القدس
0: ايه حديث القدس
1: القرآن
0: قدس لبايكو
1: ينتبه دفعي تقلق سقم وايدو دون لول
0: ينتبه دفعي تقلق سقم وايدو دون لول
1: يالله دفعني
0: le yalla dafa ni
1: jambi loma sant sant
0: jambi loma sant sant
1: de jaare le wo sant gi ci ki nga xamne li tax nga dima sant ci loxom
0: de jaare le wo sant ki ma ci tax nga dima sant li nga may santé
1: de sant ki nga xamne li tax nga dima sant ci loxom
0: la
1: ko jaarale
0: te sant lo ki nga xamne li nga ma tax nga dima sant ci loxom la ko jaarale
1: عبدي لم يشكرني إذا لم يشكر من أجريت النعمة على يدي.
0: يا جان يوم أنت شنت قوم جسم كلول كما يارك شنت قوم بعد كسر بعد ما سن قصنت كجك دور ما سن.
1: قصيدة بينك.
0: لا قصيدة بي خلينا نجاق لينا.
1: سري منصور رضي الله تعالى عنه مقدف.
0: سري منصور رضي الله تعالى عنه مقدف.
1: دكتي سنت سنو برم تبارك وتعالى ويت الكتب
0: دكتي سنت سنو برم تبارك وتعالى ويت الكتب
1: أفي البسيطة غير الله معبود بالحق أم في السماء
2: غير موجود
1: أفي البسيطة نحن نكن في دندبي معبود كديس جام غير الله كدول يلا أمنا واو
2: أم في السماء غير موجود
1: ولا أسمان سكان أن أمنا في أم في السماء
2: للغير موجود
1: للغير
3: للغير موجود
1: للغير
3: موجود للغير
1: كيف في يلا نك يلا نك دان توت كوتي ما أمرك لا سني منصور خوسي تيجي جوجنا
0: سني منصور تيجي خوسي تيجي جوجلي
1: daf ko xuus xuusu ayu ko xam yàlla
0: daf ko xuus da xuusu kaayu ko xam yàlla dëgg dëgg
1: ba mu nutte ba dellu ci sagom nag
0: ba mu nutte nag ba dellu ci sagom
1: mu ne man kat géej gi ki tax ma xuus ci ak ni mu xóote te mu am ci mucc ci bu ci barkeem
0: man kat géej gi ni mu xóote ma xuus ko xuus goo xam ne kee tax ma mucc ci barkeet
1: mënoon naa ci lab
0: mënoon naa la ci géej
1: kooku it war naa ko fàttali
0: kooku it dëgg rek war naa ko fàttali ko
1: nag kana
0: nee ko kana
1: mooy Seydil Hadj Malick mi ma jur di sama bàyyi di sama nijaay
0: mooy Seydil Hadj Malick mi ma jur nag di sama bàyyi di sama nijaay
1: Cheikhuhu wa murabbihi wa xaaluhu wa abuhu
0: ne mooy bàyyam dëgg-dëgg moo ko yarit mooy nijaayam itam
1: amul baral
0: mooy sëriñu rek cek
1: moo tax Seydi Aboubacar rabi allahu taala anhu dañ daan daanu ci kawam ne ko yëpp ko yaay suñu doomu na jaay da ngay jox xaalal
0: moo tax ñoom daan daanu ko suñ Babacar si ñu ko yow suñu sanga yaay suñu doomu na jaay da nga jox xaar sagari njaam
1: ñun ku ñu bokkal Seydi Alhaj Malick sañ nañu la laaj sagari njaam
0: ñoom képp ku ñu bokkal Seydi Alhaj Malick sañ la laaj sagari njaam
1: Serigne Mansour nag di tëgg bàyyam
0: Serigne Mansour nag di tëgg bàyyam
1: mu ne ko
0: mais mu ne ko
1: an omi ku na la ma ziltu masuba dañ arkulu di tërëf di tërëf fi aswabi anumikum ci sa malani xéewal wala aysu fi ragadin waljaddu mahmudu cër bi lu ñu sant la dund gi it napp Allah'a emanet olun.